0: kawai ba ka san yau
1: akan lasasar irin halke qurran wajin na
0: ayyana garan bi halke garan bi annan fa mama da rami ta wala ruwai
1: shauna da umurin ihi harihun wajanna
0: fa da kawai ba fa asabar wajin na
1: ma huwa illa min jahannam wajin na
0: da bi Allahu wala ba huwa man
1: ألم ترى أن الله أواه إذ
0: فلما
1: أودي القرب من وشة
0: النار أفقنا به من دورة البي والهوى فلا يدبر ما دون ولا
1: دون نبي ولا بهر ندى صارم إذا مبيد
0: مبيد سميع
1: وظنوا بجهر أنهم تركوا سدى
0: فقالوا لا ترم لا
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
0: شَرًّا يَرَهُ
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
0: وَمَنْ
1: يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ
0: مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
1: يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
0: ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
1: فلائك الرحمن قالت بفضلي
0: وعليك ما أن الحبيب
1: لوصلي حرام على الأيام إيجاب مثله
0: أمين ولاد ربي المرضي
1: نبي
0: يا
1: أيها الأرواح
0: الذي
1: كنت أعلمهم فمن الرسل من الهاشمي يشاب
0: حرام عليه النار
1: رسول كريم ما أساقت تراب
0: طيب جلعب عليه أحدهم وعليه
1: بلينهم ولا يدن به ولا ألما
0: وإلا بلا أنطق جهرهم
1: ورما فأسنقر على الله موادما
0: وعلل نفسي بالوسان وربما تجعل وطاء دواءه وعلم
1: سبوت إلى الدنيا وظن بنا يسمو
0: وظن كمي سلم بابنها حرب
1: فتعلم وشارك إلهي كربك الغرب
0: بيد البناء
1: فأظهر منه دينه وأشاقه
0: ولله
1: الأمر
0: له
1: وفي كل هدب دعوهم يتوقعوا
0: بيان الله
1: أنا وبواهي الله أي إنافة
0: على كل يوم وكل إنافة
1: وكيف يجارى باختراع خرافة
0: بريم بجانب فرر من كل آفة برار من يوزع إليه ولا ظلم
1: لا شرق ديب دنيا بنور بياني
0: على بألا ما بعدني مدياني
1: عن قلوم جنانه
0: فجير مجير بطول جيانه له يكون كل مرة وجود فقل وجود
1: فآذ مرهد من فقر سبق قربه
0: فأكرم من ذكر من فقر سبق قربه
1: فسيرته في الأمر يشكل صرفه
0: فجيرة محفظ من إذان مطرفه فليقل بطرف لا ينام له
1: على أحمد ربه صدواته لقد بهرت شمس الضحى مقجزاته ولم يدباه ربه للمكارم وما أخذته فيه لومة لائم
0: فانا
1: فوات العين من رمى عليهما حرائبه أمدان نركس يزفما
0: أتمجر
1: الأمغى تبصيرة كالكذا إذا شئ منه الخير لم ينأ عن إذا
0: فديه سجايا وهو بلل ولا أذى ومن ولا أمند وصبر ولا أثم
1: محمد الأهدى مقالا وهجة
0: مبين هدى فارجين مهجة
1: وأصدق من يمشي على الأرض نهجة وَأَنَا بَعْدَمَا سَرَهُ لِمَوْلَهُ غَايَةٌ نِهَايَتُهُ لَمْ تَكْتَسِبْهَا بِدَايَةٌ أحب رسول الله حبا موحدا وإن بلغنا وابطلوا بالمدح مجتدي
0: بلغنا بمكة إلى هاشمي محمد
1: ذو عبنا يزمان يطاول لقد فلما لبى وطاف وزاره
0: ومرك به لك جاب داره
1: وإن كنت لم تبلغ أهي دياره
0: بحب رسول الله هل جواره
1: قديم نبي الله أنك تعبدي
0: لما هذا من فهر وفهر وزور
1: أما أشار من

0: حديهم على ليس ما بدمنك بحقه
1: صحيح المال يا لهم الله صدقه
0: والناس والمقتر لم يستهيقه
1: فبل يامره الحقائق فوقه وفا على فهمه من كل حديث
0: كان به أفضل الهدى والآخر المعدود من فضل أولى
1: تبارك محمد من الغلال أفضل من موجود بأفضل

0: سميه
1: ولا تعلمي
2: لأنك أولادي يوم بداراتي جل جلي ومدها ناديا لا يفصل وأجملي وقل للذي يؤنى بهم بالتنبلي رحمن علينا مداه أفضالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفردي توجه به لله أفضال وجهة وظاهر جنب بتراجي وجبهة وفي أيبات إن كنت طالبا نزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تطال الشمس في الأرض فلله ما يعلم الضباب.

داجماً أبداً على هديك خير المهلك كلهم يا كرم الهلك ما لي من أدوذ به سواك إن دخلوا للمادس العمم ولن يريك رسول الله جاه كبي إذا لكي متهلا بإسم منتكم فإن من جودها الدنيا ولرتها ومن قدومك إلى اللوه والقلم

0: بهد يا عبد دقيه دارين إن له صبرا متى تبقه الأهوال ينهزني وعلى الذي بصلاة من كدائمة على النبي بمن هل ومن نسج مرى لها الأجرات البادريه صبا وأدرى الإيس هذا الإيس بالنجم ثم الربا عن أبي بكر وأن أمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم والآل وأنصارهم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لظل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بقيمة هرم وإنه قسم من آدم القسم وهذه بدء مختار كالختمات والحمد لله في بدء وفي حكم أبياتها قد أغنيتين مانعة تريها كربنا يا واسع الكرم زادته للرسل غير هجية ولا عجب أن يفض ليس في الجنس وإلا فمن ترجى شفاءته غدا وترها فكل ما أداه من الربا وقام بها من كل مقام المحمدا تبوك بلا عين قريب بلا مدى أليم بلا هات حشيد بلا درس سراج البراء لا يزيد عن الهدى جميل القباء لا يهيف كل الإداء جليل القفاء باسد الكاتب الجدى سري المزى ذاكر البأس والندى كريم السجاة آخر الجسم والنفس فطوبى لخد في سراه يمرض فذلك في الدنيا نئيم مسود وبين حسن والباقي أجل وأصبب فدين مزاة من جنان مبلغ ودونك فتجل هالسيس السيد من الجنس ودونك فتجل بأقل طرهس قسام بيمنى لهاك ألفا مجردا يسوق الورى للخير مثنا وموخدا وتنزى بنوز شدائد منجدا سحاب يزيد لها قريا بلا سدا وإرما بلا شك وبرأا بلا نقص ألا إنه القسطاس والجخل ظلمة سماهته والمانق بسط ورحمة إباياته والمانق شبز وإسمة سريرته والجاهر نور وهكمة وقد سبقت تدهير بالقلب في التشي كهاب من التحقيق للأقل ساتر طريق من التوفيق للفهم لاهد أليس الذي والمكر ما في مواهد سرانا ومولاه وجبريل ساهد فناهيك من قدسين في خربة القدس أليس الذي قاد النفوس بهبلها
1: الحمد لله karatun 20 ya mai albarka kenan muka saurara tare da marigayi malam Bala mai yafe wanda zuri'ar gidan su marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata mai albarka na Maulid mai girma da mun faranta zakatun masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'a Allah yayi rahama ga marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage da Hajiya Halima da Alhaji Lawal Tijjani da Alhaji Dallad

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليك السلام ورحمة الله. يو بركة كديدو أمي جتاري.
1: أنا مغنى هارونا برد أمي سريكي غني أرجع فوني تموت على.
0: هارونا ما؟
1: هارونا برد أمي سريكي غني أرجع فوني يا رب.
0: تو هارونا كذا مدو منو نرانا؟ أنا جابنا
1: to
0: muna godiya mala haruna muna godiya jo muna godiya mala haruna mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana kuina nona rana inda muke tattauna akan maudu'in mu na satin da ya gabata cewar tsakanin yan uwa mata da yan uwa maza su ga kware wajen yaudara su yayya

رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه

يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين يا